0: لكن مركي جولك على سي وحن قبي إني ورعلين أي سماي كرتي حسنا أم ديار سنين أو رنتي وحن لصعنا إني أفر عيارتوي أو نحدا أي ديجان إي أفر دفاع إي اللبا قربها تاسو أي سنهيسن نمبر سغالات أو جوكتي إني سنهيسن حسنا وحي كنتي إن قولتو غشدود إي ورركود أو آدي أد أو يرادو أو مر مركدن بي سبا آدي أد لو عدادي لكن أرسنال وحن مدنان تكود كسينا يا دفاعي أي كسو تلقالين أي بقول إي اللباتن ساعدود أي كغارسيين حالي حال إني كل ما تتاسو قلب لغو غالي عياريانكي شكسفيلي او قول كولاد او دلي عثمان دمبلي سكستباعاتي وحان قبا إن أي بي إس جي أي تيفع ند حسي يشي بي إس جي لفتقيدة لو ديدي إني فرصدي أبوري جرت إني أبوران
1: كوحة أرسنال وحال لغو يقاني عاديا بكوح ويرار قادو بروري قرحونا باس كي سؤاد وهير سريو عيارتا أرسنال دفاع لغو ما أقول لكن أرتاتا مدام الدفاع ليميد ما إسلاد هاي وحقوبة هاي هاي إنو إلكا صوفيستو
0: اللي بان سأشاكتو كو قسبايا وحال لصعنا عياري أقدم ببرم الليغة انتو سنقادن إن حال ديس اي آدي عدو فعنات او مروال با حال قول اي اللي بقول او كوبا ديناي او ماشا سن الدفاع ايو آدي آد او عليس كوين او ساراي لكن انا مؤمن لي دونو سند كدام با انو الدفاع عن حوغالة او لسي ان او كسي جوغي كرو ويفي عمتها ان الدفاع لستو ويرر كان واقصب اسيغانا قيب ايو كيا او سيدا عالا سعونا ارسنال قودهان عياريهانك ويررك اوفي عن اي وحماري كرو اما كوبادر صور ليغي كرو وعياريهانك بوكاية ساكا اسنا سدح دي بلو قدن بي سوحا او ملايسا انو سن اين بوكاية ساكا دي هر لكن محنفيلي دونا ان او سو قدر دونا عيار توي تيال وحتى عياريهان كان اسودشكا او يغرس او كيني هنتي مقب انو نقد دونا عياريهان او سند كدن بو او كدقا لامي كرو لكن محنفيلي دونا سند كدن بي انو عيار توي ويرر او في عن او كيني دونا و عيار توي دقار او بدلي دونا ايان فيلي دونا سند كدن نوصو سعودو برمي الليكو حيالة بدن اسك بدلايان
1: ادن عكلا كوعدا لفبول وحي ريسي تابره دي سلوت محي ارنتاسي كدقان تاي
0: liban runtii arintaas waa arin la filayeen oo waxaan sugeynay in horealka intuu socdo in isrood la raacday isrood laba sano kaliya ayuu joogaa 20 marna waa laga badiyay kooxda liverpool guud ahaan ciyaarii oo ka qayb galo dhan inkastoo champions league oo soo baxo kaalinta shanaad oo yimid haddana waxa u maleysa kooxdi awoodi ay lahayd inaysan lahayn oo waxaan la soconaa kooxdan liverpool xilligi club inay ahayd koox weerar soo qaada afkor wax ku qabato kubadaha dhaxda uga ku gooyso goolna dhaliso hase yeeshee dibaatadeeshu xitaa ciyaariyahan oo Liverpool iyo asiga inay iskabteen oo waxa la soconaa Maxamed Salah inuu fadhiisiyay fadhiisigaas uu fadhiiseena in oo hadlay taasna ay keentay in Salah la fadhiisi karin Florian Fis oo lacag badan laga bixiyay inaan la fadhiisi karin ciyaariyahanka kale oo isuu dhishka laftigiisa oo Alexander Isak inaan la fadhiisi karin taasna waxay abuurtay in tababarihii ay ciyaartoydii ay iskoori maadeen markii u dambeysan ay qasab noqotay tababaraha in la raacdee laakiin waxaan fili doonaa in tababaraha hadda loo maleey oo imaan doono oo Bournemouth kasoo tagi doono Orola inuu yahay macallin aad iyo aad u fiican runtiina nin dhalinyaro oo yahay Bournemouthna oo soo dhisay oo kaalinta lixaad oo keenay waxaan fili doonaa sanadka tababaraha cusub oo Premier League imaan doono إنه حيال بدن إيش بدلي دونان برملي جودان.
2: ده السنة وأمهات سين هاي جودان إذا عدي الدنيا يومانتا وأنا جوا كوثر محمد عبد الله هي اللي سعد سين يين أنت عيان كشوجا بجبين النا وحنديبها وضع وكل مدونة فضوا ذا أروني ما هدوه بها ودي لا يراه ده أنت كهرئيس السداسيو نبدأ.

0: سلام كمي تغني كبرات خطاتل دي بي بي سي تغرينيا شاب عايزور مالت اي توبيا كمي يكايدا لزبل نايلومي فنونا نفلم اللونا
1: زندرو لو ما عمت نكايدو زلنا مريجا ابزو باقرنا افريكا ابزو كايدو مراتات الدموكراسياوي لممدن دليتز بن معزابن كحقزي لأحاسد بفلا ابزو باقرنا افريكا مريجا ازيوات اقامي
0: نحلفت عبيز النازت رفت ايطالياويت ايرترويت سنت بباويت زودي ارعيا زده سست وبلحتا
2: حانتي نبينا حانتي سألام من أفريكا وكيلا أب عبدك إليا نمو كاب بحرا وسي أب بحرنا لما سأتيا عاوز كتبوانا طيب كذكري بازي نسا كتمقوص يقبها
0: سنعي مكة تطال ايتوبيايان مرستي لو ميسران 14 گنبوت كلتاش عن 10 شمونتن اب شبعي زوري حفشو مرت ايركبو كب كلل تگراين گلا كبابيتا كلل امحران وصاي اب مل هاجر كم زكايد زفلت هاجراوي بورد مرت ايتوبيا اب گلا كبابيتا امحران اوروميان دمت مهاب دحر مجمارو بسنكي زگاتمه ناي صتا صگم اتي ناي مدمات مسرح موهب مسرح كم زقارصه افليتلو حلافيت نايت بورد ميلات ورق هايله بزعبا جميرو زكايد زلو شبعي حفشو مرت جاب زهبتو غازيت اوي مغلطي ابا ملا هاجر كاب زلوا مدبرات مرجا اتن 50188 دمت مهاب لكعبتي زتل ملو ساعات شدشت كم زجمره كتغلط انكلا شدشت 295 مدبرات مرجا دما بتي زيت حلال ساعات كم زيت خفتن كب 30 دقيقه كسب 1 ساعات زخون دونجين كم زخفتا ابريها وسي هاون بفلاي ابتم ديجيتال او مزغباز تخايدلهم ابا اديس اوان كالوت كوابيتات زركبو بوتاتات مدنغواي تفطيرو الله نزي نمفتح تعرتات يكاير كم زلون اتابع التسلطان تزاريبا ويزرو ميلات اتي ناي دمصي محب مسرح زي تجمرلن تجميرو زي تقارطلنن بوتاتات كن بزرزر اي تقاستن قدما منستر دكتور ابي احمد ون حلف النزيقاتات بزملكت اتي حقاو مسرح بايتون مقام منغستي بخمي كم زفطم كم زقبل يقلط
1: زندرو مرچا
2: لو ما عمت نتايدو زلنا مرچا ابزو باقرنا افريكا ابزو كايدو مراتات الدموكراسياوي لممدن دليتز بن معزابن كحقزي لأحاسب بفلا ابزو باقرنا افريكا مرچا ازيوات اقاميو كابكيني حاليفو من البات كم جوب اتزا عمسالة هاقرات بزوحنا مرچا لمدي اللون سوماليون فتنتا تكايد كم زلا يزن قرالله مسمع عرب افريكان دوب افريكان كناتاتر كلو هاجرات مبرق افريكان اب ديموكراسياوي مسرح بزحياتوان نزين ممهر ريتو حزبين مسمع عند ليتون مرد انك حقزي لامن كم زرعنايو حزبو كناتات انت تماتشاش يلوز دليو نغر مغبار دليتو زفلتيو اذ كل نغوتن سيو خدم تسريع زلو بخفلي تايكونن قال زرخبو فلي ربحاون يلن سرعه منغست مهناص ناي زيغاتات حلافنت مخانو سلا دعمنيو اذا عدل زي هاجرات قرنا افريكا كرهباون مني نقولن هاجرات افريكا خبط حن وانت منيت ناي
1: افريكا كله دغني نمنيالن
0: يخونن بر اذا حقو مسرح بايتون مقام منغستن كم زي يلو خغلصون كله اتي ابايتا زلو چبوت كونتات كن زتفلي گستايو زر زلو نابنت ابا كلل تگراي مولو بمولو كمون ابا گلا كفالات كللات امحران اورومن بسنكي زلو صگم صتا اتمرچا اي كايدن زلو بزي كازي عالم لخوت كالت طبقي سبا مسلات امنست انترناشنال سبا سلطان منغستي ايتوبيا ابزك كايد معلتا تاريفو زلو مرچا بلعلي مراخب بزحان زكايد وزلو معفاندو كبل حاتيتو منبارو ارسعن بي بي سي ززراربو نباري شواروبيت بوگنو نابتم كباب تزجبر ناي ترانسبورت من قصاص كم استقرصن توكسي كم استسمعن يحبر
3: كابنغو جميرونا اشتونا اي توكسي دمصي تسمعن يرو كمون ابغله كفالات غطرات كابروبيت وصاي ابزلو كبابتات اتمرچا استخايده يمسلنن بتخال وغن كن اتمسرح بصبوق كوناتاتي تخايدو اب كبابي شواروبيت رحقته 1 كيلومتر زخون بوتا نغو وان ناي توكسي دمصتاتي سمعن يرو ناي استفلاليو مسارحتا توكسي نيرو كمو كان تخونه كن اتا كتما بتحت رقاتن صتان يا زله اتمرچاون كساب حزي ككايد صنيحيو حزي دارغا منم عينت منقسقاس يلن سب طراي زلو حيلتا صتا كلهم بموحد ابتخواب توافيروم ودت يغبرلو كمكل خال كفدرال بوليس كمون كابميليشا توصاتو حيلتا بب ساعات ودتنا غبرو صتا يخبرلو
0: كان نواري جما بوغنا اتمرص ابصبو كمز تسلسله تحبر
4: سمين رجات حميد ابانا غبالنا
5: سمين رجات حميد ابانا غبال منبري ابي
4: ከተማ ጅማ እዩ ዝመርጽ ኩሉ መደበር ምርጫ ድማ ኣብ ቀበሌ ኣበቸቡሪ መሓመድ ኣሚን ሸክ ዓሊ ናብ ዝበሃል መደበር ምረፃ እዩ ኣነ ኣንግሄ ሰዓት 12 ተሲእ ስለ ዝመፃኹ እቲ ናይ ምምራፅ መስርሕ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ መርጫ ክሳብ ሕጁን ይካየዳ ኣሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ገዛይ ኣብ ጥቓት መደበር ምርጫ ስለ ዝኾነ የነ ዝኽፈልጥ ዝኽኣልኩ ኣነ ክመርፅ ንመበል ካልኣይ ግዜ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ክመርፅ ወፂ ኣሎ በዚ ኩሉ ብዙሕ ህዝቢ ግን ወላ ሓደ ፀገም ከይተፈጥረ ህዝቢ ተሰሪዑ ብስርዓት እዩ ዝመርፅ ዘሎ ኣዝዩ ሰላማዊ ዝኾነ ምርጫ እዩ ነዚ ምርጫ ነዚ ምረፅ ነቲ ምረፅ ከይተባሃልካ በይንኻ ካርድካ ወሲድካ ካትመርፅ እዚ ናትካ እዩ እቲ ከምዚ እዩ ዝብል ሰብ የለ ዝደለካዮ ውድብ ክትመርፅ ስለት
0: ብመሰረት ፓርላማ ዘሕለፎ ውሳነ ክልላት ክኾና ዝበቕዓ 3 ክልላት ንፈለማ እዋን ርእሰን ክኢለን ኣብዚ ምርጫ ይሳተፋ ከም ዘለዋ እውን ተፈሊጡሎ በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ክልል ማእከል ኢትዮጵያ ካብቲ ዝነበሮ 105 ኣባላት ናብ 175 ክብክብል እዩ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከስግረኩም ኣሜሪካን ኢራንን ዳርባ ሚሳኤላት ተለዋዊጠን ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ተዋፊሩ ዘሎ ማእከላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ንወታደራዊ ዒላማታት ኢራን ከም ዘጥቅዓ ኣፍሊጡ ነይሩ ቴራን ብወገና ሕነ ንምፍዳይ ንሓደ ወታደራዊ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካ ዒላማ ከም ዝገበረት ገሊፃ ኣላ ንሓይልታት ኣሜሪካ ዒላማ ዝገበረ ክልተ ሚሳኤላት ኢራን ናብ ክዌት ከም ዝተወንጨፈ ዘረጋገፀቲ ማእከላይ እዚ ብዘይገለ ጉድኣት ከም ዝበርዓና ሓቢሩ ኣሎ ኣብታ ብቀዛፊ ለበዳ ተጠቂዕ ዘላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 5 በቲ ሕማም ተታሒዞም ፅንሑ ሰባት ሓውዮም ካብ ሆስፒታል ምስንባቶም ተስፋን ሓጎስን ፈጢሩ በቲ ኣብታ ምብራቃዊ ዞባታ ሃገር ደጊሱ ዘሎ ሕማም ዛጊት ልዕሊ 1000 ሰባት ከም ዝተለኽፉን ኣስታት 250 ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ምዘይሰለጠ ውጥን ስደተኛታት ብዝተተሓሓዘ ሩዋንዳ ናብ ቤት ፍርዲ ከሲሳታ ዝፀንሐት ብሪጣንያ ተዓዊታ ካብ ብሪጣንያ ዝተሰጋገረ ሓተቲ ዕቕባ ንክትቀበል ናይ ገንዘብ መብፃዕቲ ገይሩላ ዝነበረ ኪጋሊ እቲ ውጥን ምስ ፈሸለ ናይ 134 ሚሊዮን ዶላር ካሕሳ ይግባአኒ ብምባልያ ናብ ቤት ፍርዲ ፀሪዓ ናይ መወዳእታ ዜና ትካል ቴክኖሎጂ ንቪድዮ ኮምፒተራትን ዘገልግል ሓድሽ ኪነታዊ ብልሒ ኣይኣይ ከም ዝመሃዘ ፍሊጡ ዋና ኣካየዲ ናይ ትትካል ጀን ሃን ሃውስ በን ከም ዝበሎ እቲ ሓድሽ ምህዞ ምስቲ ቴሌፎናትን ኣብ ስማርትፎን ዝተቀየረ ህሞት ከምዝዳረገ ገሊፁ ኣሎ እዚ ማለት ኮምፒተራትኩም ዝያዳ ብልሒ ደሊ በን ዝበለፃ ኣገልግሎት ክህባኹም እዮም ዝገብር ክብል ንከሎ ንብለኩም እታ ብ10 ለካቲት 1951 ኣብ ኤርትራ ተወሊዳ ዓብያ ናብ ዓለም ልዑል ተቐባልነት ዘፍረየት ዘውዲ ኣርኣያ ብ24 ግንቦት 226 ካብዛ ዓለም ብሞት ምስተፈለየት ማዕከና ዜና ኢጣልያ ንሕልፈታ ብሓዘን ይዛረብ ኣለዋ ንሕልፈት እዛ ዓብዪ ዜና ዘትረፈት ኤርትራዊት ኢጣልያዊት ስነ ጥበባዊት ዘውዲ ኣርኣያ ዝድህስስ ጠብላሕታ ዝሓዘለ ተሕዝቶ ነፃነት ደበሳይ ንተመራማሪ ታሪክ ዳዊት መስፍን ኣዘራሪባቶ ኣላ
5: ታሪክ ሂወት ናይ ዘውዲ ኣርኣያ ድሓር ድሒርና ከምዘዝተማቅርናዮ ብሓቂ ዝድነቕ ሂወት እያ ኣሕሊፋ ግን ከምቲ ዘደንቕ ታሪክ ዝሰርሓቶ ከምኡ ግን ክብረት ኣይረኸበትን ኣብ ሃገርና እቲ ባህልታት ርኢ

0: سلام انقع بدحان نام مدب Essential English Conversation متاخم ازي نتمهاروك انقع انجليزينيا ازيو ادلاي زخونه مدبيو انا تمسغن بحال ابناي لو مخفال بزعبا معاس حرار كمز مسرتكم كمي جيركم كمتعللو كتمهارو يخم حجي نقلال كلتا سبات بزعبا السمر عاولو اوان كنسمعينا
1: When did you get married?
2: I got married in 2002.
1: What's your wife's name?
2: Her name's Sarah.
0: إزي ميييت كفافيلنا بمغرب نختلا معمدو خنحقزوكم سلزخونا زخبد انت مسيلو ايتشاولو. بمجمرتا Emily نجاري مع سيخة تمر إخا إلى حتيتاتو. When did you get married? نزحرق سميعكم دقمو.
1: When did you get married?
0: Gary, أنا بخلت تشحن كلتن إيه تمر إيه إلو مليسو. I got married in 2002. ما عسكم التمر عخم نمنقر. I got married in. إلكم بمجمار إتا عمت مهرت توسخلو. عمت مهرت كننقر كلنا نقدم إتوم كلتة قدامت أحازات دحار إتوم صرفو كلتة بمهاب إنا نقربو. نزوم سعبو أبنة تسمعو.
2: 1998 2012
0: كاب كل التشح كساب كل التشحن تشعت النزلو عمتات جن كي كفافلنا اتقصر بمولو إنا نغربو نزن سعبا أبنتات نسمع
2: 2004 2008
0: حجي نزحرق سمعكم تقمو
2: I got married in 2002
0: Emily نجاري من يسم بعلت بيتك What's your wife's name إلى حاتي تاتو Wife بعلت بيت مالتيو نبع البيت دما husband إلنا نسميه سمعكم دقمو
1: What's your wife's name?
0: سما سارايو بمبال Gary ني Emily سنبع البيتو نجيروا Her name's Sarah سمعكم دقمو
2: Her name's Sarah
0: قرم حجي نتزبلكمو مسناي كالو أتسابات نمنل

أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من اس بي اس عربي في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء في الثاني من حزيران يونيو لعام 2026. في هذه النشرة: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال ويؤكد استمرار المحادثات مع إيران. ائتلاف الأحرار والوطنيين يقر بضرورة العمل على زيادة شعبيته السياسية إثر صعود حزب أمة واحدة في استطلاعات الرأي. وزير الخزانة جيم تشالمرز يحذر المعارضة من رفض ميزانية الحكومة الفيدرالية الضريبية لتفادي الديون. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار المفاوضات مع إيران بوتيرة سريعة. وأوضح ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد خلال مكالمة مثمرة بعدم إرسال قوات عسكرية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن القوات التي كانت في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل، وذلك بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء الضاحية

0: جنوبية لبيروت. وأضاف ترامب أنه أجرى مكالمة ناجحة مع حزب الله عبر وسطاء وافق بموجبها الحزب على وقف إطلاق النار المتبادل، كما أكدت هذا القرار السفارة اللبنانية في واشنطن. وفي منشور منفصل نفى ترامب صحة التقارير الإيرانية التي تحدثت عن تعليق طهران للمباحثات مع واشنطن بسبب التصعيد في لبنان، مؤكدا أن المحادثات الثنائية مستمرة ولم تتوقف. استمر تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على مدى الأيام الثلاثة الماضية على الرغم من المساعي الدبلوماسية الأخيرة لخفض التصعيد. وأكدت واشنطن أنها نفذت هجمات جوية استهدفت رادارات ومواقع قيادية وسيطرة إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم في بيان لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ضربات طالت منظومات دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت ردا على ما وصفتها بالإجراءات العدوانية من جانب طهران. ووفقا للبيان الأمريكي فإن القصف جاء بعد إقدام القوة الإيرانية على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة أثناء تحليقها فوق المياه الدولية. أستراليا أقر الائتلاف المعارض بأنه بحاجة إلى بذل جهود أكبر لتوسيع قاعدة مؤيديه بعد استطلاع للرأي نشرته صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو. أظهر تقدم حزب أمة واحدة ليصبح الحزب الأكثر شعبية على مستوى التصويت الأولي. وأظهر الاستطلاع حصول أمة واحدة على 31% من نوايا التصويت مقابل 28 لحزب العمال و 20% فقط للائتلاف. وقال النائب عن الائتلاف دان تيهان إن النتائج تعكس حالة من الاستياء الشعبي تجاه أداء الحكومة، مشيرا إلى أن الناخبين يبحثون عن بدائل سياسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
1: Two-thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
0: هذا وأكدت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون أنها تمتلك المؤهلات اللازمة لقيادة البلاد، مشيرة إلى استعداداتها لبذل كل ما يلزم لتحقيق التغيير الذي يطالب به الناخبون من خلالها.
2: Well, I'm not going to back away from it. You know, if I'm out there pushing as leader of the political party and pushing my policies and telling people what I want to do for the country and my country, I've got skin in the great game. You know, this is my country. I'm not just here as a politician. I'm here as a representative of the people, having a voice. I'm sick and tired of the way things are going. And of course, do I have the ability to do it? You bet I have.
0: وفي المقابل دعا حزب العمال الأستراليين إلى التدقيق في سياسات هانسون ومقترحاتها، معتبرا أن ارتفاع شعبيتها يعكس شعورا عاما بالإحباط نتيجة الضغوط المعيشية. وقال النائب العمالي جوليان هيل إن الحكومة تعمل على تخفيف أعباء المعيشة من خلال إصلاحات الإسكان والضرائب، داعيا الناخبين إلى تقييم السياسات المطروحة بدقة بدلا من الاكتفاء بالشعارات السياسية.
3: At every turn she votes to cut wages, opposes wage rises. She's no friend of the workers. She's opposed penalty rates. She was on Sky on the weekend saying she doesn't support wage rises. You know, there's a pretty clear track record here of extreme conservatism.
0: لا يزال قطاع واسع من المنازل والمنشآت بدون تيار كهربائي في ولاية غرب أستراليا جراء العاصفة العاتية التي ضربت النصف الجنوبي من الولاية. وتسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في أضرار مادية متفاوتة في الممتلكات والمرافق العامة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مزارعين ومقيمين في المناطق المتضررة، ومن بين المتضررين المهاجرة ماي تيمبلمان التي قالت إن شدة الرياح تسببت في اقتلاع شجرة كبيرة أمام منزلها وسقوطها على جزء من مركبتهم.
4: Something I learned about this, the experience is like to be prepared and cautious, to listen to the officials, regardless if it's gonna happen.

0: or not, just so you'll be prepared of like what is coming and like to be safe.
1: بدأت السلطات في ولاية كوينزلاند جرف موقع فيكتوريا بارك لبناء الاستاد الأولمبي الجديد بتكلفة 3 مليارات و800 مليون دولار وبسعة تبلغ 63,000 مقعد ليكون الساحة الرئيسية لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2032. وصل احتجاجات ميدانية أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص. وأكد رئيس وزراء الولاية ديفيد كريسافولي خلال تدشين الأعمال أن مواطني كوينزلاند طالبوا الحكومة بالمضي قدما في المشروع بعد سنوات من التأخير، متعهدا بالإبقاء على أكثر من ثلثي الحديقة كمسطحات خضراء عامة. وفي المقابل حذر ناشطون وممثلون عن السكان الأصليين أن المشروع يدمر موقعا ذا أهمية ثقافية وبيئية كبرى. وفي هذا السياق صرح ديريك أورام ساندي من قبائل يوغيرا ياغارابول والذي اعتقل والده خلال الاحتجاجات لشبكة NITV الإخبارية بأن السلطات لا تملك أي حق في إخلاء المتظاهرين من الحديقة.
2: We're feeling really disrespected as humans in 2026, that when we go to practice our culture in a cultural space that we've created, you know, on Crown lands as sovereign people, we should have a right to continue to practice that culture.
1: حث وزير الخزانة جيم تشالمرز الائتلاف المعارض على عدم عرقلة الإجراءات الضريبية التي تعتزم الحكومة تمريرها في البرلمان هذا الأسبوع. وتواجه الحكومة انتقادات بشأن خططها لتقليص بعض الامتيازات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات العقارية والأسهم والصناديق الاستثمارية. وقال تشالمرز إن التراجع عن هذه التعديلات سيحرم الموازنة من عائدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بينما رفض أمين الخزانة خزانة في حكومة الظل تيم ويلسون هذه التقديرات معتبرا أنها مبالغ فيها.
3: We call on them to vote for these sensible changes when they come before the parliament. Last point I'd make is this. We've heard that the coalition is preparing some kind of stunt when it comes to coming up with an excuse not to vote for Labor's tax cuts. We remind everyone that the opposition has already committed to $110 billion of uncosted and unfunded commitments over the forward estimates and more than $500 billion of unfunded, uncosted commitments over the medium term as well.
1: في أخبار الرياضة، أكدت لاعبات منتخب أستراليا لكرة القدم للسيدات ماتيلداز أهمية الخبرة في المرحلة المقبلة مع تكثيف الاستعداد لكأس العالم 2027، ويستعد المنتخب الأسترالي لخوض مباراتين وديتين على أرضه أمام المكسيك ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة. وفي أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكي. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة مع رياح 18 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 30، بيرث أمطار متفرقة 19، ميلبورن أمطار متفرقة مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: لا ما سمعناها Good Morning Australia.
3: نصرخ كمان Good Morning Australia.
2: شو على هذا شكلك نعسانة يسعد صباحك.
3: لا والله بتعرف انه صحية الساعة 2:30 هيك, ما بعرف ممكن لأني نمت بكير.
2: صباحك سعيد سناء وكل مستمعينا الأحبة. اليوم 2 حزيران يونيو, يوم الثلاثاء ويوم الحوار المباشر, وصباح جديد على SBS عربي. نبدأه بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم Good Morning Australia. يقدم احترامه لشعب ورنجري وغورونغ من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق وتوريس من يستمعون إلينا الآن. شكرا جورج على أول نشراتنا الإخبارية, أول نشراتنا الإخبارية, ونترافق سوية حتى 9 بتوقيت سيدني ماذن وكامبرا.
3: صباحك مبروك فارس جورج جميع مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. اليوم هو الثلاثاء في الثاني من شهر حزيران يونيو 2026. ابتدأ البرنامج من 6 ومستمر معكم إلى 9 صباحا. معكم سناء وهيب.
2: يا هلا بسناء, وأنا فارس حسن, وإن شاء الله تكون رفقة صباحية خفيفة على قلبكم, تعرف فيها أخبار أستراليا, أخبار الشرق الأوسط والعالم, وطبعا الحوار المباشر بعد شوي بنحكي لكم عنه. يعني كنا وإحنا بنحضر للبرنامج نترقب الأسوأ للبنان, ولكن في راجة في يعني أقل من ساعات, يجوز في الساعة الأخيرة, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أجرى اتصال مع بنيامين نتنياهو تناول فيه التطورات الأخيرة, وأعلنت فيه التوصل إلى وقف لإطلاق النار, وأن لا قوات إسرائيلية ستتجه إلى بيروت.
3: نعم بالفعل كان هذا هو موضوع اليوم في جميع يعني القنوات التلفزيونية. وين ما بتروح بتلاقي الضاحية الجنوبية لبيروت كيف ما قلت فارس. أكيد مواضيعنا اليوم كذلك أسترالية بامتياز. أعلنت الحكومة الأسترالية عن أكبر إصلاح لنظام خدمات التوظيف منذ أكثر من 30 عاما في خطوة تهدف إلى دعم العاطلين عن العمل في الحصول على فرص وظيفية جديدة. طبعا هذا الأمر هناك من يؤيده وهناك من يعارضه.
2: الحقيقة أكثر من اللي بيجوا على أستراليا بدهم يعثروا على عمل, بيستعملوا خدمات التوظيف الحكومية اللي هي طبعا شرط الحصول على معونة البطالة يعني. وبالتالي هذول الأشخاص مضطرين يعملوا ما يعرف بنظام mutual obligations, يحضروا أو يكون عندهم interviews, يعني يأكدوا لمكتب العمل أنه أنا بالفعل عم ببحث عن وظيفة. اليوم بالحوار المباشر نتناول تجربة العثور على عمل بأستراليا. كيف يا ترى كانت تجربتكم الأولى؟ شو التحديات الأساسية والعقبات التي تقف في طريق المهاجر والمهاجرة؟ وهل يعني تتأملون خيرا تغيير لم يحدث منذ 30 عاما لن يعامل الجميع بنفس الطريقة؟ هاي هي وهذا هو التغيير الأساسي.
3: بالفعل فارس, وأكيد إحنا دائما بنستنى آراء مستمعينا على 1-300-799-6-2-4. ننساش فارس كمان عندنا موضوع آخر أسترالي بامتياز, الحرب السيبرانية الدائمة قد تكون في غرفة من البيت دون علم الوالدين.
2: كثير مهم هذا الموضوع, احنا بانتظار لقاء قمت بإعداده سناء رح نسمعه أيضا بالساعة الثالثة من برنامجنا. خليكم معنا, وقفة من بيروت وآخر التطورات من هناك مع أنطوان سلامة بعد قليل.

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: رطاج محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين، ثمانية منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس. نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
3: امبارح انطلقنا في الموسم الثاني مع أولى الحلقات مع ريان برهوم، بتلاقوها موقعنا الإلكتروني منتخبي الجزائر وتونس. الجمعة بنسمع كمان حلقة سعودية أو قطر، ونتابع مع المنتخبات العربية ثمانية. قبل ما نروح على بيروت والتطورات هناك كثيرة، شو رأيك سناء تسمعينا حكمة صباحية؟
4: خلينا في حكمة عن السياسة لرجل حكيم. السياسة هي أشبه بحالة الجو، نتقدم في الوجه في الجو الصحو وفي الجو الغائم، وكل مرة علينا اقتحام سحاب المستقبل.
5: من مراسلينا،
4: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى بيروت. أنا سناء وهيب.
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان، وصباح الخير من أستراليا.
6: تحياتي من بيروت المتفائل شوي بالأخبار.
3: ويعني لم تعد متأزمة ربما كما قبل بضع ساعات، كان في يعني تهديد بقصف الضاحية الجنوبية ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة من هناك، ولكن انفراجة يعني جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن وقفا لإطلاق النار يتضمن وقف هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، وأيضا وقف توغل القوات الإسرائيلية في العمق اللبناني. ماذا لدينا من تطورات وتفاصيل على الأرض؟
6: تفاجأ اللبنانيون إيجابا هذه المرة، خصوصا سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بإعلان الرئيس الأمريكي شخصيا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. فارتاح اللبنانيون الذين كانوا ينتظرون غارات إسرائيلية قوية على الضاحية الجنوبية بعد ساعات عصيبة عاشها سكان الضاحية، حين أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في بيان مشترك أنهما أصدرا أوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية. هذا التهديد دفع موجات كبيرة من سكان الضاحية إلى النزوح، وأنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أبيغاي أدرعي سكان الضاحية قائلا: إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل، سيرد الجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية، أي أنه وضع معادلة جديدة، الضاحية في مقابل شمال إسرائيل. ويبدو أن المساعي المتعددة الأطراف ضغطت للجم الاندفاعة الإسرائيلية، واستنادا إلى ما قاله الرئيس ترامب فإنه تولى الاتصالات أبرزها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووسطاء تواصلوا مع حزب الله الذي أدى إلى تشكيل تفاهمات أبرزها وقف إطلاق النار. قال ترامب: إسرائيل لن تهاجمهم وهم لن يهاجموا إسرائيل، في إشارة إلى تفاهم يهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق المواجهة في لبنان. وفي البيان الصادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن، كشف عن أن وقف إطلاق النار تم بعد الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. بموجب الترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كل الأراضي اللبنانية وفق البيان. وأجرى الرئيس دونالد ترامب اتصالا بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، أبلغها بأنه حصل على موافقة نتنياهو على الترتيب المقترح، ونقلت السفيرة مع

0: عوض نتائج المناقشات إلى الرئيس عون الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها، لكن نتنياهو سارع إلى تطويق هذا التفاؤل بفصله بين الميدان في بيروت وبين الجنوب. ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. إذن بإعلان الرئيس ترامب تراجعت المخاوف من استهداف الضاحية هذا المساء، في حين يتابع اللبنانيون أخبار الجنوب وما إذا كان سيشمله وقف إطلاق النار بشكل جدي بعدما ارتفعت وتيرة المواجهات باحتلال إسرائيل قلعة الشقيف استراتيجية وتكثيف الغارات على سور والنباطية.
1: نعم أنطوان، إلى أين تتجه الآن المباراة؟

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: بأقل ضرر ممكن. هذا الموقف يتقاطع مع موقف أطلقه رئيس الحكومة نواف سلام بأن التفاوض أقل كلفة من خيارات أخرى. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فأعلن أنه يضمن الالتزام الكامل والشامل والفوري لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وتساءل لكن من يضمن إلزام إسرائيل؟ وفي وقت تواصل قيادات في حزب الله انتقاد التفاوض المباشر مع إسرائيل، دعت فرنسا لاجتماع مجلس الأمن لبحث التطورات اللبنانية، كما أنه صدر موقفان من إيران والسعودية. فوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اعتبر أن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة هو انتهاك لجميع الجبهات، وأمريكا وإسرائيل مسؤولتان عن العواقب. أما الخارجية السعودية فرأت أن على المجتمع الدولي وضع حد لتحركات إسرائيل العسكرية للتوسع في لبنان، مضيفة من المهم الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
4: نعم أنطوان، سأبدأ من حيث انتهيت. يعني ذكرت قلعة شقيف التي يعود تاريخها لأكثر من 900 عام، ولبنان يعني الرسمي والشعبي الحقيقة استنفره لحماية إرثه الثقافي. شو الحديث المتداول في الشارع اللبناني اليوم حول هذه القلعة التاريخية؟
3: الكل رحب بطلب الحكومة اللبنانية من اليونسكو تقديم الدعم اللازم لحماية المواقع الأثرية والثقافية المنتشرة على الأراضي اللبنانية، ولا سيما تلك الواقعة في المناطق القريبة من مسار العمليات العسكرية كقلعة الشقيف وأثار سور وبعلبك. ولا تقتصر المخاطر على التدمير المباشر للمباني الأثرية، بل تشمل أيضا فقدان الوثائق التاريخية

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: لبنان بالفعل اختبارا جديدا للحفاظ على ذاكرته الحضارية للأجيال المقبلة.
2: نعم أنطوان سلام مراسلنا في بيروت، شكرا لك.
1: شكرا.
3: شكرا لك عزيزي أنطوان، ضلوا بخير ونأمل أن يكون في جعبتك أيضا أخبار إيجابية الأسبوع المقبل. نتابع كل التطورات في لبنان على موقعنا الإلكتروني وأيضا على منصات السوشيال ميديا.
2: نعم فارس، شو رأيك نلقي نظرة هيك بسيطة على شو اللي جرى في الثاني من شهر يونيو حزيران؟ أنا بعرف أنه 1800 ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة.
3: هات لنشوف الأحداث الأحداث الأحداث بمثل هذا.
2: 1953
3: تتويج الملكة. أنت متحمسة شكلك، تفضلي.
2: 1953 تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميا ملكة على العرش البريطاني، تفضل.
3: 49 اختير اسم المملكة الأردنية الهاشمية اسما رسميا للأردن، وإعلان ملك عبد الله بن الحسين ضم الضفة الغربية لنهر الأردن إلى السيطرة الأردنية.
2: نعم 1815 نابليون بونابارت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا.
3: بمثل هذا اليوم حدث من لبنان، بما أنه كنا هناك ب2005 زي اليوم 2 حزيران يونيو اغتيل الصحفي والمفكر اللبناني سمير قصير بتفجير عبوة ناسفة بسيارته في بيروت.
2: شو رأيك ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار وموجز للأنباء مع الزميل جورج غرام.
3: يلا بينا.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال ويؤكد استمرار المحادثات مع إيران. لجنة العمل العادل تصدر قرارها اليوم بشأن زيادة أجور نحو 3 ملايين عامل في أستراليا وسط مطالبات نقابية بزيادة قياسية لمواجهة ضغوط التضخم. وزراء الحكومة الفيدرالية يقللون من أهمية استطلاع للرأي يتصدره حزب أمة واحدة، وبولين هانسون تؤكد قدرتها على قيادة البلاد. ورئيس وزراء جزر سليمان الجديد يصل إلى كامبرا لإجراء محادثات ثنائية حاسمة مع نظيره الأسترالي. المزيد في التفاصيل على رأس الساعة.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
4: أعزائي في برنامج Good Morning Australia صبيحة يوم الثلاثاء في الثاني من شهر يونيو حزيران 2026، ولنتوقف للمرة الأولى مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. 20 درجة في سيدني وأمطار اليوم، ميلبورن أمطار كذلك و17 درجة، بريزبن 24 ومشمس، بيرث أمطار وتسعة عشر درجة، أدليد أمطار وسبعة عشر درجة، هوبرت أمطار أربعة عشر درجة، كانبرا ثلاثة عشر درجة، وأمطار المداروين المشمسة والمشرقة ف31 اليوم.

0: في أولى وقفاتنا الرياضية رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي على الجدل الذي أثير بشأن بعثة منتخب الفراعنة التي وصلت إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم. تقارير إعلامية كانت أفادت بوجود أزمة بسبب قرار سفر أفراد إضافيين في البعثة المصرية إلى الولايات المتحدة. نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة خالد درندلي حكى في تصريحات المركز الإعلامي لاتحاد الكرة أن الأمور جيدة في أوهايو حيث معسكر الإعداد الأخير. أضاف أنه لا صحة أبدا لما يتردد حول سفر أفراد وإداريين إضافيين مع البعثة، مؤكدا أن البعثة فيها 59 فرد من بينهم طبعا لاعبي الفريق والاحتياط وأعضاء الجهاز الفني والإداري وطبعا الطبي. وأوضح كمان نائب رئيس الاتحاد المصري أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل نفقات إقامة المنتخب المصري بأوهايو حتى موعد المباراة، بعدين تكلفة الطيران إلى سياتل لخوض مباراة أمام بلجيكا، هي المباراة الأولى للفراعنة في كأس العالم، بجانب طبعا المقابل المادي الذي حصل عليه اتحاد الكرة.
1: نعم، وسنظل مع الأخبار الكروية طبعا في هذا الشهر، شهر المونديال، لكن خلينا نشوف جولة الصحف الأسترالية بهذا الصباح.

0: نبدأ جولتنا اليوم 2 حزيران يونيو من نيوز كورب وذي أستراليان ونقرأ العنوان الرئيسي: جيم شالمرز will have final tax discretion.
1: نعم بالفعل فارس، أثار مشروع التعديلات الضريبية الذي طرحته حكومة حزب العمال جدلا واسعا بعد منح وزير الخزانة جيم تشالمرز صلاحيات تقديرية واسعة لتحديد كيفية تطبيق بعض البنود الأساسية مستقبلا، وتشمل هذه الصلاحيات تحديد الأصول التي ستستمر بالاستفادة من خصم ضريبة أرباح رأس المال، إضافة إلى تعريف ما إذا كان العقار يعد بناء جديدا أم لا.

0: وجه خبراء قانون ومحاسبون انتقادات حادة للحكومة الحقيقة، يعني بناء على ما ذكرتي سناء، معتبرين العدد غير مسبوق من الصلاحيات الوزارية بمشروع القانون يعكس استعجال بإعداد التشريع، عدم اكتمال تفاصيله. جمعية المحاسبين القانونيين أشارت لوجود 9 صلاحيات تقديرية مختلفة للوزير، ما يفتح الباب أمام تعديلات مستقبلية دون المستوى نفسه يعني من الرقابة البرلمانية.
1: نعم فارس، هو في الموضوع نفسه تتضمن الحزمة الضريبية المقترحة إلغاء خصم ضريبة أرباح رأس المال البالغة 50% واستبداله بنظام مرتبط بالتضخم، إلى جانب فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 30% وتشديد قواعد الاستثمار العقاري عبر تقييد الاستفادة من الخصم الضريبي للخسائر للمستثمرين الجدد في العقارات القائمة.
0: خلينا نروح على فيرفاكس على سيدني مورنينغ، هذا بنقرا: ايرانيان سوكر بلاير ريفرسز اسايلم ديسيجن اند ويل ريتيرن هوم.
1: نعم، المقال يتابع التطورات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة بما في ذلك الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة. طبعا الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومن أبرز المستجدات أن إحدى اللاعبات منتخب إيران لكرة القدم للسيدات

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: لاستعادتها أو للعودة، ما دفع السلطات الأسترالية إلى نقل بقية اللاعبات التي بقينا في أستراليا إلى موقع آخر لأسباب أمنية؟
2: راح نرجع على الأستراليين ونقرأ Defence Spending Total Inflated with Welfare Payments Agency Funding. رئيس الوزراء اليوم والحكومة عم بواجهوا اتهامات بتضخيم أرقام الإنفاق الدفاعي تحديدا بعد كشف عن إدراج أكثر من 12 مليار دولار من النفقات المرتبطة برعاية المحاربين المقدمة وتمويل أجهزة الاستخبارات ضمن الحسابات الرسمية للإنفاق العسكري، ولليوم بعدها نيوز كورب تفنت في بنود الميزانية الفيدرالية.
1: بالفعل فارس، وفقا لبيانات كشف عنها بموجب طلب حرية المعلومات، فإن الحكومة اعتمدت معايير حلف شمال أطلسي ناتو لرفع نسبة الإنفاق الدفاعي المعلنة من نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8%، إلى أن هذه الحسابات تشمل بنودا لا تدار مباشرة من قبل وزارة الدفاع بين 10.3% أو 0.3 مليار دولار مخصصة لدعم دخل المحاربين القدامى و 2.8 مليار دولار لالتزامات التقاعد العسكري، إضافة إلى تمويل عدد من وكالات الاستخبارات والأمن القومي.
2: عدد من وكالات الاستخبارات والأمن القومي كما ذكرتي. هذا النشط طبعا أثار انتقادات واسعة من خبراء الدفاع اللي اعتبروا أن الحكومة عم تحاول تحسن أرقامها استجابة للضغوط الأمريكية. بنعرف دونالد ترامب كان حاول فرض رفع الإنفاق العسكري إلى 3.5% على كتير دول من الحلفاء من الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وقت ممكن. محلل الموازنات الدفاعية ماركوس هيلر حكى أن أستراليا زي كتير من دول الناتو تسعى لتجميل الأرقام لتلبية التوقعات الأمريكية، مشير أن الولايات المتحدة نفسها لا تحتسب مدفوعات دعم المحاربين القدامى ضمن إنفاقها الدفاعي الرسمي. خلينا نرجع على فيرفاكس وعنوان معك سنة.
1: طيب يا فارس، خلينا نروح على الفيرفاكس الآن. في كتير من المواضيع في الحقيقة اليوم، لكن خليني أقول لك موضوع أنه أستراليا 178 billionaires are 25

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: مع ما يعكس حسب تقرير أوكسفام تزايد الفجوة الاقتصادية وعدم المساواة، أوكسفام دعت إلى إصلاحات ضريبية أوسع لتمويل الإسكان والرعاية الصحية والخدمات العامة.
2: نعم فارس، وبسرعة سأقرأ هذا العنوان. شركة البرمجيات الأسترالية العملاقة أتلاسيان تعتزم تسريح 1600 موظف، ويرجع السبب في ذلك إلى الذكاء الاصطناعي.
1: هي كانت جولتنا لهذا الصباح.

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب و SBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
3: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
2: تحية صباحية من برنامج Good Morning Australia. نعم، بعد تصعيد مفاده الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال ويؤكد استمرار المحادثات مع إيران. أما التفاصيل مع الزميل جورج غرام.
4: صباح الخير سناء، وصباح الخير لفارس، وأيضا صباح الخير لجميع المستمعين. صحيح سناء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على خفض حدة التصعيد ونزع فتيل التوترات العسكرية بين الجانبين. وطبعا أوضح ترامب في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلاها اتصال آخر مع قيادة حزب الله. ويأتي هذا الإعلان السياسي في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية البرية في العمق اللبناني عقب سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية في الجنوب. لكن مع التزامن مع هذا، عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لبحث الأوضاع المتدهورة في لبنان، وأعرب ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ والإنذار الشديد جراء تصاعد الأنشطة العسكرية الإسرائيلية وتمددها في جنوب لبنان وخارجه.
5: شكرا جزيلا لك جورج على هذا خبر الدولي. ننتقل إلى حلقة بودكاست تحت المجهر لهذا الأسبوع. زميلة كوثر الحنبوري تخبرنا أكثر عن الدفتيريا.
2: تحت المجهر.
6: تشهد أستراليا في هذه الآونة أكبر موجة انتشار لمرض الدفتيريا منذ أكثر من 35 عاماً، حيث تم تسجيل مئات الإصابات، وحتى أن هناك صعوبة في احتواء العدوى في بعض المناطق النائية. ما هي الدفتيريا أو الخناق؟ ما مدى خطورة هذا المرض؟ وكيف ينتقل؟ وكيف يؤثر تراجع التلقيح على معدلات الإصابة؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور زياد فشخة في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر، إشارة إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط. إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
7: مرض الدفتيريا هو مرض نادر حالياً، يعني 30-40 سنة ما عم نشوف أي حالات، يعني حالات كثير قليلة بنتيجة اللقاحات وانتشار اللقاحات والعادات الصحية الجيدة يعني والنظافة وهيك. بس الدفتيريا هو بكتيريا بيأثر على بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، يعني على الأغشية المخاطية بالحلق وباللوزتين، وممكن ينتشر للرئتين. وهذه البكتيريا بتفرز سموم خاصة، هذه السموم ممكن تؤدي إلى التهاب الدم، ممكن تؤدي إلى فشل بالقلب والكلى، وممكن تؤدي إلى الموت في بعض الحالات إذا لم تعالج يعني بشكل رئيسي. وكمان هذه البكتيريا ممكن تأثر على الجلد، لكن بكمية أخف بكثير من الجهاز التنفسي يعني.
6: نعم،

0: قبل ما نكفي دكتور، عم بيقولوا أنه انتشرت لأنه ضعف اللقاح، يعني الناس ما عم ياخدوا اللقاحات، فهل هالشي صحيح وشو أهمية اللقاح لهذا المرض؟
1: صحيح 100%. يعني نحن عم نلاحظ هلأ في كتير ناس عم تقاوم اللقاحات وبيأمنوا بالconspiracy theories، يعني بيقولوا بالنظرية المؤامرة والسيطرة وهالقصص هيدي. فعم نلاقي في بعض العالم ما بتلقح أولادها وما بتعطيها لقاحات، وهيدا هلأ عم نشوف نحن رجوع للأمراض اللي نحن ما كنا نشوفها من 10 و15 سنة، مثل ما عم تفضلت الدفتيريا والحصبي والقصص هذه كلها عم ترجع بسبب نقص نسبة اللقاحات بين العالم.
0: يعني مفروض يرجع يصير في توعية ممكن على أهمية اللقاح بهذا المرض.
1: 100%. هلأ نحن بالنسبة لمجتمعنا العربي الحقيقة يعني مجتمع جيد، يعني نادرا ما تلاقي حدا ما يعني يقاوم اللقاحات.
0: نعم.
1: بنتيجة لأنه نحن مجتمعنا في ارتباطات عائلية وأصدقاء ونوعي بعضنا، يعني نحن مجتمع واعي الحقيقة من نتيجة العلاقات والكوميونيكيشن بتصير. نادرا ما بنلاقي عالم من مجتمعنا العربي ما بيلقوا أولادهم، ولكن بالمجتمعات الغربية نتيجة مثل ما قلت لك انتشار بعض الأفكار الخاطئة ما بيلقوا أولادهم، وخاصة بعد الكوفيد واللقاحات ويعني هاي النظريات الموجودة إنه مشان السيطرة على المجتمعات وعلى النسل والقصص هذه.
0: نعم. قديش بفيد إنه الواحد يكون أخذ اللقاح؟ يعني بيكون عم يقي حاله من العدوى؟
1: 100%. سو اللي أخذين لقاحات طبعا ما بيتأثروا هذا المرض، وحتى لو أصابهم المرض يعني بيكون كتير كتير خفيف، وممكن يعني هذا حتى ممكن ينقلوا لغيرهم، يعني بس إذا كانوا الشخص الثاني كمان ملقح فما بيكون في أي خطر عليه. يعني احنا مثل ما هلا عم يقولوا مركز هون العدوى الاسترالي، يعني هلا حاطين حوالي 230 حالي، بس بلش الريكورد بال 1991 كانوا عم يسجلوا صفر حالات، صفر ل 10 حالات او 12 حالي، فيعني كان كثير ممتاز الارقام. هلا مثل ما شفنا هلا يعني تقريبا 20 او 30 ضعف.
0: نعم.
1: ولو أنت حالات يعني 230 حالة فقط، وهي يعني أغلب الحالات عم صارت في النورثن تيريتوري، بالنورثن تيريتوري، وهلا انتقلت شوي لوست أستراليا.
0: نعم.
1: ملبون وسيدني ما فيهم أي حالات لحد الآن.
0: نعم.
1: ومعظم هذه الحالات من السكان الأصليين يعني والأبوريجينال بوبوليشن يعني.
0: دكتور، شو هي الأعراض حتى الواحد يعرف أنه عنده دفتيريا أو خناق؟
1: نعم، فجرثومة الدفتيريا بتأثر على الغشاء الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسي، يعني بيصير عنا وجع بالحلق، وبيصير عنا حرارة، بيصير عنا كف، وبيأثر
0: سعلي.
1: بيصير بعدين مثل طبقة رمادية نتيجة الانفلاميشن على بالحلق، فبصير صعوبة للتنفس، بصير تضخم في الرقبة وتضخم في العقد الليمفاوية في الرقبة.
0: طيب كيف بينتقل أو كيف العدوى، يعني كيف واحد بينعدي؟
1: العدوى مثل الفلو، يعني بنتيجة الرذاذ، يعني السعال أو العطس أو حدا يكون على تماس مع المنتجات التنفسية للشخص المصاب.
0: نعم.
1: وفي طريقة تانية هي مثل ما قلنا إذا أصاب الجلد وصار في تقرحات جلدية، إنه حدا يلمس المفرزات الناتجة من هاي التقرح اللي هي يعني أقل بكثير، بس مينلي بالدروبلت يعني بالرذاذ التنفسي نتيجة سعال أو لازم تكون أماكن مغلقة ونكون قريبين لهذا الشخص يعني بنفس الغرفة أو هيك، بس إذا أوتسايد وفي أكثر من متر ونص مترين يعني غالبا ما بيكون في عدوى.
0: هل في عزل للمريض؟
1: نعم. إذا المريض مصاب طبعا هيدي حالة إسعافية، يعني لازم يروح على المستشفى، فبيقدم له أنتي توكسين يعني مضاد للسموم هيدي بتفرزها

0: البكتيريا كمان بيتقدم له انتي بيوتكس اللي هي من عائله البنسلينات، بنسلينز يعني، وبيعزلوه. طبعا الشخص لازم ينعزل على القليل 48 hours after he start antibiotics، يعني بعد الانتيبيوتكس
1: 48 ساعة
0: لثلاث ايام لازم يكون عزل كامل مع كافه الوقايه التنفسيه وال انفكشن بروفينشن يعني. نعم يعني هو في توكس انتي توكسينز، لانه هيدي الجرثومه بتفرز سموم خاصه فبيعطوها، والانتيبيوتكس هو متوفر يعني بشكل اموكسيسيلين او اوغمنتين او اريثرومايسين. طبعا اذا حاله شديده بينعطى بالوريد، كمان اذا في ما عم يقدر يتنفس بيعطوه اكسجين او ريسبيرتوري سبورت او سو اون، بس هو مينلي انتي توكسينز وانتيبيوتكس.
1: نعم دكتور، في البعض بياخدوا أدوية لتقوية المناعة، هل هي بتساعد؟
0: ما في دراسات بتأكد هذا الموضوع، لكن بشكل عام إذا نحن عم ناخذ مثل فيتامين سي أو عم ناخذ فيتامين سي الطبيعي، يعني هو مثل الأورنج والمندرين والحمضيات هيك، وبشكل عام نكون يعني عايشين حياة صحية، اكسرسايز ودايت تبعنا متوازنة فيها كل الاليمنتس. ما في دراسات مؤكدة بتقول ان بتاخدوا هيدي المناعة او الاشياء اللي بنشوفها فوق الشلف او الاعشاب انها بتأثر.
1: واي اعمار او اي كيسز يعني بتكون تنصاب اسرع؟
0: هني أكثر شيء بيكون الأطفال تحت سن الخمس سنوات أو المتقدمين بالسن، والعالم اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكر أو القلب أو الفشل الكلوي أو هالقصص هيدي. بس هي يعني الطرفين من جهة الحياة، إنه الأطفال أو المتقدمين بالعمر.
1: نعم دكتور، شو هي سبل الوقاية؟ كيف الواحد بده يتوقع الإصابة بهذا المرض؟
0: يعني اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح، يعني هاي أول شيء. وثاني شيء العادات الصحية الجيدة، يعني مثلا اللي بيعطس لازم يسكر تمه أو يسكر أنفه، ما بيكون حوالي ناس مريضة، نلبس ماسك، غسل إيدينا على دائما، يعني هذه هي العادات الصحية الجيدة يعني العامة.
1: نعم، من نسبة اللي مصابين قد ايه نسبة اللي بيوصلوا للوفاة بهذا المرض؟
0: نعم، نسبة الوفاة مع عدم العلاج هي 10%، 1 in 10 people which is يعني هذا نسبة كبيرة طبعا.
1: دكتور زياد فشخ، طبيب الصحة العامة، شكرا لك على هالإيضاحات، شكرا لك من SBS عربي.
0: شكرا ست كافر، شكرا لك.
1: أجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
2: شكرا للزميلة كوثر حنبوري.
3: شكرا لك كوثر. الساعة الأولى شارفت على نهاية ساعتين ساعة الحوار المباشر. كيف كانت تجربتكم مع العثور على أول عمل بأستراليا؟ شو كانت العقبات، الصعوبات، حاجز اللغة أم صعوبات أخرى؟ وشو رأيكم بالتغيير المرتقب على نظام التوظيف؟
2: 1-300-799-624 بنستنى اتصالاتكم لأن بتهمنا أراءكم ببرنامج Good Morning Australia. دقيقتين وننتقل على غرفة الأخبار وآخر تفاصيل. يبدو أن في أغنية جميلة جدا عم بسمعها.

0: في هذه النشرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال ويؤكد استمرار المحادثات مع إيران. لجنة العمل العادل تصدر قرارها اليوم بشأن زيادة أجور نحو 3 ملايين عامل في أستراليا وسط مطالبات نقابية بزيادة قياسية لمواجهة ضغوط التضخم. وزراء الحكومة الفيدرالية يقللون من أهمية استطلاع رأي يتصدره حزب أمة واحدة، وبولين هانسون تؤكد قدرتها على قيادة البلاد. ورئيس وزراء جزر سليمان الجديد يصل إلى كامبرا لإجراء محادثات ثنائية حاسمة مع نظيره الأسترالي. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على خفض حدة التصعيد ونزع فتيل التوترات العسكرية بين الجانبين. وأوضح ترامب في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلاه اتصال آخر مع قيادة حزب الله. ويأتي هذا الإعلان السياسي في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية البرية في العمق اللبناني عقب سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية في الجنوب. وبالتزامن مع ذلك عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لبحث الأوضاع المتدهورة في لبنان، وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ والإنذار الشديد جراء تصاعد الأنشطة العسكرية الإسرائيلية وتمددها في جنوب لبنان وخارجه، محذرا من تداعياته على الاستقرار الإقليمي.
1: We condemn all the loss of civilian lives. There is no alternative to a diplomatic solution to break the cycle of violence and to achieve sustainable stability on both sides of the blue line. The U.S.-sponsored Lebanon-Israel negotiations resuming tomorrow must be given a real chance to succeed.
0: استمر تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على مدى الأيام الثلاثة الماضية على الرغم من المساعي الدبلوماسية الأخيرة لخفض التصعيد، وأكدت واشنطن أنها نفذت هجمات جوية استهدفت رادارات ومواقع قيادية وسيطرة إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات طالت منظومات دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت ردا على ما وصفتها بالإجراءات العدوانية من جانب طهران. ووفقا للبيان الأمريكي فإن القصف جاء بعد إقدام القوات الإيرانية على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة أثناء تحليقها فوق المياه الدولية. وإلى أستراليا، حيث يترقب نحو 3 ملايين عامل في أستراليا الإعلان الصادر عن لجنة العمل العادل اليوم لتحديد النسبة الرسمية لزيادة أجورهم. وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا تضخمية مرتفعة فقامتها تداعيات الحصار المفروض على مضيق هرمز. وطالبت مجلس نقابات العمال الأسترالي برفع الأجور بنسبة 6%، وهو ما سيشكل حالة إقراره الزيادة الأكبر في تاريخ الأجور الخاضعة للاتفاقيات العمالية في البلاد. وفي المقابل دعت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية إلى الاكتفاء بزيادة نسبتها 3.5% على الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ حاليا 24 دولارا و50

0: 95 سنتا للساعة، أي ما يعادل 948 دولارا في الأسبوع. من جانبه أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية قدمت مقترحا رسميا خاصا بها للجنة.
1: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put into the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
0: رفض وزراء في حكومة حزب العمال إعطاء أهمية كبيرة لأول استطلاع للرأي يضع حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسون في صدارة الأحزاب الأسترالية من حيث التأييد الشعبي. وأظهر الاستطلاع حصول أمة واحدة على 31% من نوايا التصويت الأولى مقابل 28% لحزب العمال و20% فقط للائتلاف المعارض. ورغم ذلك حذرت هانسون من التقليل من شأن حزبها، مؤكدة أنها تمتلك القدرة على تولي رئاسة الوزراء. كما أشار زعيم الحزب الوطني ديفيد ليتل براود إلى أن هذه النتائج تمثل إنذارا للأحزاب التقليدية، مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار مقعده الانتخابي في دائرة مارانوا بولاية كوينزلاند مضمونا.
2: Every election's tough. You don't take anything for granted these days. It's a fragmented electorate, and in fact, demographics change.
0: وصل رئيس وزراء جزر سليمان المنتخب حديثا ماثيو والي إلى العاصمة الأسترالية كامبرا في أول زيارة رسمية له إلى خارج منذ توليه منصبه. ومن المقرر أن يجري والي محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تتناول العلاقات الثنائية وإمكانية التوصل إلى اتفاقية جديدة بين البلدين، إضافة إلى النفوذ الصيني المتنامي في جزر سليمان. وكان والي قد انتقد سابقا الاتفاق الأمني الذي وقعه سلفه ماناسي سوغافاري مع بكين وعام 2022، والذي يسمح للصين بنشر قوات في جزر سليمان في حين لا تزال تفاصيل الاتفاق غير معلنة بالكامل. انطلقت على جولد كوست أعمال قمة المعهد الأسترالي لدراسات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس التي تعد أكبر تجمع من نوعه للمفكرين والقادة وصناع التغيير من السكان الأصليين في أستراليا. وتناقش القمة مجموعة من القضايا التي تؤثر في مستقبل المجتمعات الأصلية، فيما شهدت نسخة هذا العام إقبالا قياسيا أدى إلى نفاذ جميع التذاكر للمرة الأولى. وقالت ناكيشا سميث أن التي تعمل في واحدة من تمكين السكان الأصليين التابعة لوزارة المناجم والبترول والاستكشاف في كالغوري أن القمة توفر فرصة مهمة لبناء العلاقات المهنية وتبادل الخبرات. قال كبير الاقتصاديين في مؤسسة AMP شين أوليفر إن التراجع الأخير في أسعار المنازل في سيدني وميلبورن قد يكون مؤشرا على نهاية دورة الارتفاع العقاري التي استمرت نحو 3 عقود في أستراليا. وكان قد أظهرت بيانات كواتاليتي أن أسعار انخفاض المنازل خلال مايو أيار بنسبة 0.9% في سيدني و 0.8% في ميلبورن. وأرجع أوليفر هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن وتشديد الامتيازات الضريبية العقارية، إضافة إلى التوجه السياسي نحو خفض معدلات الهجرة. ورغم ذلك توقع استمرار الضغوط على الأسعار والإيجارات بسبب النقص المزمن في المعروض السكني. في الخبر الرياضي، بعد اختيار مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم توني بوبوفيتش مزيجا من الخبرة والشباب في تشكيلته المشاركة في كأس العالم المقبلة، ورغم معادلة القائد مات رايان ولاعب الوسط مات ليكي الرقم القياسي الأسترالي بالمشاركة

0: في 4 نسخ من كأس العالم، فإن 17 لاعبا من أصل 26 سيخوضون البطولة للمرة الأولى في مسيرتهم. وقال بوبوفيتش إنه يثق بالمواهب الشابة التي أثبتت جدارتها.
1: So I think we've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years? Without a doubt. But that's not to say they're not good enough now. If they weren't, I wouldn't play them and I wouldn't have them in the squad. So I don't need anyone to dampen the expectation. They should believe, they should love to see these boys play and have the mix of the experience and the youngsters.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة مع رياح 18 درجة. بريسبن مشمس 24، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: يبدأ العمل بالخسارة المزدوجة للنقاط في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. إذا كنت مسرعاً أو لا ترتدي حزام الأمان أو ترسل رسالة نصية أثناء القيادة، ستخسر ضعف النقاط. بإمكانك أن توقف ذلك أو تتحمل العواقب.
6: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
7: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
8: بالفعل بودكاست العرب والكرة على SBS عربي، وكتير بهمنا أنه نسلط الضوء على هذه الفرق الجميلة اللي فعلا

0: بنتمنى أنها تشرفنا على كل حال في أمريكا والمكسيك وكندا. صباح الخير فارس، صباح الخير على جميع مستمعات ومستمعي Good Morning Australia.
1: يسعد صباحك سناء، وصباح كل مستمعينا الأحبة عم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي. اليوم يوم الثلاثاء، يوم الحوار المباشر 2 حزيران يونيو، رح نحكي بموضوع كلنا عندنا تجارب معه، يعني تجارب مع سوق العمل في بلد جديد، في حاجز لغة بكثير من الأحيان، في حاجز ثقافة مكان العمل، في حاجز نفسي أحيانا ما بيكون جاهزين ننخرط في سوق العمل. ومعونة البطالة في أستراليا مرتبطة بجهود يجب على المتقدم لعمل أن يبرهن عليها. لحد 30 سنة الماضية كان الجميع يعامل نفس المعاملة. أماندا ريشورث وزيرة التوظيف كانت أعلنت عن تغيير كبير في هذا النظام، وتحديدا بما يعرف بالميوتشول أوبليجيشنز سيستم، رح نحكي عنه بعد قليل. ولكن لهلأ فتحوا الراديو وصاروا معنا على السمع، خلينا نحكي لكم أنه الرئيس الأمريكي أعلن وقفا لإطلاق النار، اتفاق جديد بين إسرائيل ولبنان، وأكد أن لا قوات إسرائيلية ستتجه إلى بيروت بعد تعهد كل من حزب الله وإسرائيل بوقف الضربات المتبادلة.
0: نعم فارس، خليني أقول لك، مرات الواحد قبل ما يجي على أستراليا أو قبل ما يهاجر على أستراليا بيقول لك هذا البلد حلو، ليش؟ لأني حوصل وحاخد وقتي، لا أدور على عمل، لا أحصل على عمل، والأمور حتكون مترتبة بما أني أنا مهاجر. هذا كتير من الناس دائما كانوا بيفضلوا أستراليا على دول أخرى مشان هذا النظام، طبعا زيادة على النظام الصحي وغيره، لكن نظام الوظائف والتشغيل في أستراليا كان دائما بيجلب الكثير من المهاجرين.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية عن ما وصفته بأكبر إصلاح لنظام خدمات التوظيف منذ أكثر من 30 عاما. هذا النظام يهدف إلى مساعدة العاطلين عن العمل في العثور على وظائف، إلا أن منتقدي النظام يرون أن التغييرات الجديدة التي أعلنت عنها أماندا ريشورث لا تتعدى كونها إعادة تسمية للنظام القائم، خاصة مع استمرار العمل بنظام الالتزامات المتبادلة ولكن بشكل آخر، والاعتماد على مزودي الخدمات أو وكالات التوظيف من القطاع الخاص.
0: بالفعل وزيرة العدل الأسترالية أماندا ووتريد ريتشورد قالت إن الإصلاحات تمثل أكبر عملية تحديث للقطاع منذ عقود.
2: At an individual level, the system has one objective: to place people in a suitable, meaningful job. But it must do more than just job matching. A well-functioning employment service system must also be able to provide the right assistance to job seekers at the right time.
1: الوزيرة ريشورث عم تحكي إنه هدف النظام لطالما كان إنه يعني وضع الأشخاص أو ربطهم بوظائف مناسبة ذات معنى تتناسب مع مؤهلاتهم، ولكن يعني برأيها النظام يجب أن يكون قادرا على أكثر من ذلك، يعني مش فقط مطابقة الباحث عن عمل مع وظيفة، وإنما يكون فعال ويوفر الدعم المناسب للباحثين عن العمل في الوقت المناسب.
0: بالفعل فارس، حاليا يطلب من أكثر من 1,000,000 أسترالي يبحثون عن عمل التعامل مع مزودي خدمات توظيف خاصين ضمن برنامج تبلغ تكلفته حوالي 2 مليار دولار سنويا، لكن النظام تعرض لانتقادات واسعة بسبب ما وصف بأنه غير عادل وعقابي، إضافة إلى شكاوى متكررة تتعلق بتعليق مدفوعات الرعاية الاجتماعية بشكل غير منصف.
1: أقرت الوزيرة ريشورث بأن النظام الحالي يعاني من أوجه قصور، النظام غير مجهز للاستجابة للاحتياجات المختلفة لأكثر من 1,000,000 اللي حكيتي عنهم بيستخدموا هالخدمة. ذكرت الوزيرة تقرير برلماني بعام 2023 يقول أو خلص أنه نهج واحد للجميع يؤدي إلى إخفال احتياجات العديد من المشاركين أو الباحثين عن عمل ويخلق أوجه قصور في النظام.
2: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over 1,000,000 Australians who access this service each year. These concerns were echoed in the final report by the House Select Committee on Workforce Australia Employment Services in 2023, drawing on evidence from hundreds of submissions and witnesses. That report found that a one-size-fits-all approach across all elements of Workforce Australia is letting too many participants fall through the cracks and creating inefficiencies in the system.
0: خلينا يا فارس نحكي عن الإصلاحات. تشمل الإصلاحات الجديدة اعتماد نظام

0: 3 مسارات بناء على تقييم احتياجات كل مشارك ومدى قربه من سوق العمل.
1: هذا تغيير بالفعل مهم يعني، وحابب أسمع رأيكم فيه بعد قليل. لن يعامل الجميع نفس المعاملة. نتحدث هنا عن الباحثين عن عمل. المسار الأول مخصص للأشخاص اللي عادي قادرين يروحوا على الإنترنت يستخدموا الخدمات الرقمية ومستعدين للبحث عن عمل.
0: أما المسار الثاني فيركز على تطوير المهارات وتعزيز الثقة للعودة إلى العمل.
1: في حين يستهدف المسار الثالث الأشخاص اللي عندهم عوائق أكثر تعقيدا، يمكن تكون عوائق تتعلق باللغة، حاجز لغة واضح، أو حتى عدم استعداد نفسي.
0: لكن هذه الإصلاحات لم ترضي المدافعين عن حقوق العاطلين عن العمل، فقد انتقدت المتحدثة باسم حزب الخضر للخدمات الحكومية استمرار الاعتماد على الشركات الربحية والالتزامات المتبادلة.
1: باني أومن بين من الخضر حكت أنه لو كانت الحكومة عن جد جادة بشأن هذه الإصلاحات لأعادت خدمات التوظيف للقطاع العام وما اعتمدت على القطاع الخاص، وأنشأت جهة رقابية مستقلة، وتوقفت عن ضخ الأموال بالشركات اللي هدفها ربحي يعني في القطاع الخاص واللي بتستفيد وفق رأي الخضر من معاناة الفئات الضعيفة بالمجتمع. تعالوا نسمع.
2: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands, we need to have an independent watchdog oversighting it, and we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money off harming vulnerable people. If this government is not prepared to bring job services back into public hands and to abolish the punitive coercive mutual obligations framework, then frankly these reforms aren't worth the paper that they're written on.
0: نعم، يظل نظام الالتزامات المتبادلة أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل، إذ يلزم متلقي الإعانات بتنفيذ أنشطة محددة للحفاظ على المدفوعات.
1: صحيح، مدفوعات الرعاية الاجتماعية والسنتر لينك، وحابين نسمع كمان تجاربكم. سألنا خبيرة التوظيف نورما مدور، في كتير انتقادات للنظام الحالي يعني لمكتب التوظيف، شو أبرز مشاكل النظام الحالي يعني قبل دخول التغييرات، شو أبرز المشاكل برأيها؟ فأجابت:
3: كثير مشاكل وقصص نسمعها من العملاء أو الباحثين عن عمل. أبرز المشاكل اللي بتواجه خاصة المهاجرين هي ما في خبرة عمل محلية، والمكتب العمل ما بيقدر هالشي. يعني بتروح على مكتب العمل بعد وصولك بست شهور، هلأ الحمد لله مددوه على سنة، مكتب الموظف بمكتب العمل مفروض يقعد مع الباحث عن عمل ويعرف خلفيته الدراسية، العمل، اشتغل من قبل، شو اشتغل يعني، شو بيحب يشتغل، شو بده يعمل، شو مستوى اللغة، شو مستوى النفسي، شو وضعه النفسي، شو مستوى العائلي، هو حدا بمنطلق، هو حدا بيطول حتى ينخرط مع العالم، يدور على شغل. يعني لازم يكون في دراسة عميقة للشخص وينبنى ثقة بين الموظف والباحث عن العمل. للأسف كاتب العمل ما بلومن كتير، لأنه في شوي ضغط كمان من الدولة عليهم، إنه هني الهدف هو يجيبوا أكبر عدد من باحثين عن عمل ويعملوا يعني يحطوا إنه نحن شفناهم وحكينا معهم. ووظيفتهم تاني هي الضغط على الباحث على العمل ليلاقي عمل.
0: نعم، في لقاء أجريته أنت زميلي فارس مع السيدة نورما مدور سألتها كذلك عما يحتاجه الباحثون عن عمل على أرض الواقع، ولماذا العمل بشكل جزئي قد يشكل مشكلة للكثيرين. خلينا نسمع شو قالت لك.
3: في تخفيف للالتزام الأمهات وما في عليهم ضغط، ومن هون إجا برنامج Parent Pathways اللي هو برنامج مسار الوالدين، بيقولوا له هيدا يعني برنامج مخصص لتهيئة المرأة اللي عندها أطفال تحت عمر 6 سنوات لدراسة أو عمل، أو اللي بدها يعني تتجهز لمرحلة 5-6 سنوات أو ممكن تكون أقل لبين ما انتقلت على مرحلة تروح تزور مكتب العمل، لأنه ما بتصدق الاسترس الناس اللي بتخاف منه وقت بدهم يكونوا يروحوا أول مرة يشوفوا مكتب العمل أو موظفين مكتب العمل. طبعا لأنه في ستيريوتايب، في صيت على مكاتب العمل إنه مخيفة، بس ما بدنا نظلمهم كلهم، في البعض منهم كتير متعاون.
1: حبيت هاي النقطة، نقطة الاستعداد النفسي يعني، وألا يعامل الجميع بنفس الطريقة. سألنا كمان نورما مدور إلى ماذا يحتاج الباحثون عن عمل على أرض الواقع.
3: أكثر شيء بيحتاجه الباحثين عن عمل اليوم الدعم الحقيقي.

0: يعني ساعدوني فعليا، ما تقولوا لي دور على شغل، انا بعرف انه لازم دور على شغل، ساعدني انت مكتب عمل، اسمك مكتب عمل، لازم يكون عندكم كونكشن وعلاقات مع شركات ومؤسسات ومنظمات، يعني توصل الناس بشغل وتساعدوهم بشكل فعلي وجوهري بانكم تلاقوا لهم الكورس المناسب، الفرصة المناسبة، حتى التطوع، يعني ما ضروري الواحد غير يشتغل، معلش لاقوا لهم فرصة تطوع، مليان تطوع، استراليا بلد التطوع، شجعوا العالم روحوا تطوعوا وتعلموا أول لغتكم أو معرفتكم بالعمل بالبلد، يعني ما ضروري دغري نضغط على شخص إنه لازم تشتغل ولازم تشتغل. كمان في ملاحظة بالنسبة لمكاتب العمل للأسف مؤخرا كتير كانت مزعجة، يعني لما بيكون شخص مسجل معهم، لما مسجل معه وعم يشتغل مدة 15 ساعة بيصيروا يضغطوا عليه، بيقولوا ما زالوا اشتغل 15 ساعة فهو عنده الإمكانية يشتغل أكثر، ولكن هالحكي مو صحيح، ممكن الشركة الفلانية أعطت فرصة عمل يومين أو ثلاثة لشخص بس ما عندها إمكانية تعطي أكثر، وعم يدوروا بمكان ثاني ما عم يلاقوا. فاللي عم بيصير بعد 6 شهور، وصارت معي مع أكثر من الكلاينت أو عميل باحث عن عمل، كانوا يجوا لعندي يشتكوا على هي القصة، إنه بتصير يقولوا لهم اتركوا شغلكم الحالي وتعوا اشتغلوا حيلا شي بيك باك أو كلينر، وممكن يكون شغل الحالي هو الشغل الحلم تبعهم، الشيء اللي بيحبوا يعملوه. فكتير كنت أحيانا نضطر نتدخل ونحكي مع مكاتب العمل إنه ما بيصير تضغطوا هالقد، قدروا ظرفهم يعني، وهني عم يجربوا. لمن بيشتغلوا على مدة يومين أو ثلاثة تقريبا بيخسروا كل السنترلينك، وهني ما بيكونوا استجاهزين نفسيا إنهم يخسروا دفعات السنترلينك، وما عندهم الثقة بنفسهم لسه. فهيدي من الأشياء اللي بتخلي الباحث عن عمل يكون خايف يترك أو يخبر إنه عم يشتغل أو يشتغل على التاكس أو على البوكس، لأنه ما بده منه استجاهز نفسيا إنه يخسر دفعات السنترلينك. وإذا بنقارن المبلغ اللي بيقبضوه من العمل اليومين هو تماما مماثل لدفعات السنترلينك، فبيقول لك ليش أنا لحتى أخسره؟ وبصير كمان الشريك بيخسر كمان دفعاته، لأنه أحد الشريكين يشتغل بارت تايم. فأنا بلاقي هيدي لازم لدراسة، ولازم يعرفوا يحددوا فترة أطول للناس تشتغل بهيدا المدة يومين أو ثلاثة بدون ما يخسروا كامل دفعة سنترلينك.
1: نعم، بعض التجارب الشخصية في الحقيقة تتحدث عن السياسة برمتها. خلينا نقول الحكومة استحدت عن تخفيف الالتزامات عن فئات عدة من بينهم الأمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن السادسة، كيف يمكن أن يساعدهن ذلك فعليا في العودة إلى العمل؟
2: سألت نورما كمان عن أصحاب الكفاءات العالية، بنسمعها كتير وأنا كتير سمعتها بحوارات مباشرة هون بGood Morning Australia، بقولك أنا جاي طبيب أو مهندس أو صيدلاني ومش عارف أعادل شهاداتي مثلا. طبيعة التحديات اللي بتواجه هؤلاء مختلفة عن باقي الفئات، مشكلتهم أكثر تعقيدا، وفي كثير من الأحيان وفق النظام السابق يعني ما براعي هاي الاختلافات. خلينا نشوف نورما شو حكت.
0: بدون الأخذ بعين الاعتبار خلفية الشخص ومشاكله النفسية وحتى الجسدية وحتى التعليمية، أو مشاكل في ناس متعلمة كتير، في أطباء متعلمين ومشتغلين وكل شيء ويشوا لهون وما قدروا يكملوا، ما قدروا يشتغلوا بمجالهم وصعب عليهم كتير يشتغلوا بمجال تاني. هيك فئات وهيك عالم لازم يكون في ناس متخصصة تقعد معه، ولازم يكون في برامج مخصصة لدعم هذه الفئات، مثل أكتر شيء الناس اللي من خلفيات طبية، حتى المهندسين وغيرهم من ذوي الكفاءات العالية ما بسهولة أبدا يلاقوا شغل، خاصة إذا كان في ضعف قليل باللغة، يعني مو كتير. فالمشكلة اللي بيواجهها الباحث عن عمل هو بيروح على مكتب العمل بيقوله بدك تلاقي شغل، لاقي لي، بيقوله الباحث، بيقوله لاقي لي شغل. الدولة لازم تعمل ربط ما بين مكاتب العمل والمؤسسات وشركات كبيرة عند القدرة إنه تستوعب ناس مبتدئة تدربها وتاخدها تحت جناحها. هذه أول نقاط من نقاط الضعف بتركيبة المكاتب العمل، ما في ثقة بين الطرفين، مثلا فيهم يشغلوا ناس بمؤسسات كبيرة براتب كتير قليل، يبلش بمكان معين وبس أخذ الخبرة المحلية بنتقل على شيء أفضل. الدولة ما عم تشتغل على هيدا الشيء، وفي نقطة كتير مهمة إنه كل العالم تقاس بنفس المقياس، يعني اللي ناس اللي لغتها منيحة أو عمرها صغير ما بتتشبه للناس اللي اجت عمرها 50 سنة مثلا، الناس اللي بعمرها ما اشتغلت ما بتشبه الناس اللي متعودة على العمل، الناس اللي عمرها ما درست ما فيك تطلب منها عبكرة تدرس فول تايم، وهذا يعني كتير في نقاط ما بتندرس للأشخاص اللي عم يجوا خاصة على البلد كمهاجرين، ما عم تندرس معهم، ما عم يتم دعمهم. فأنا بسطت كتير لما عرفت إنه رح يكون في مسارات أكتر للباحثين عن عمل ويحددوهم بمسارات مختلفة حسب إمكانياتهم، هذا خبر كتير كويس.

0: إن شاء الله يكون لصالح الجميع يا رب.
1: وهذا التغيير الأساسي، ثلاث مسارات، مش كل الأشخاص ستعامل بنفس الطريقة. الميوتشوال أوبليجيشنز رح يضل موجود ولكن بطريقة مينينغفل أكتر، يعني ذات معنى، مش بس طلبات توظيف عبثية أو مقابلات فقط حتى تستمر المعونة. شكرا جزيلا لخبيرة التوظيف نورما مدور.
2: شكرا لك فارس وشكرا لضيفتك. أكيد إحنا بهمنا نعرف تجاربكم، أنتم تجاربكم في أول عمل لديكم. أسمعنا نورما بتتحدث عن الخبرة وعن الناس بتشاف بنفس المقياس وغيرها من هالأمور. شو رأيكم أنتم؟ احكونا عن تجاربكم 1-300-799-624 بعد موجز الأنباء.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من SBS عربي. لجنة العمل العادل تصدر قرارها اليوم بشأن زيادة أجور نحو 3 ملايين عامل في أستراليا وسط مطالبات نقابية بزيادة قياسية لمواجهة ضغوط التضخم. ورئيس وزراء جزر سليمان الجديد يصل إلى كامبرا لإجراء محادثات ثنائية حاسمة مع نظيره الأسترالي. وخبير الاقتصاديين في مجموعة AMB يحذر من نهاية دورة الارتفاع العقاري في أستراليا بعد تراجع الأسعار. والعاصمة الإسبانية مدريد تستبق الزيارة التاريخية المرتقبة للبابا ليو 14 بتدابير أمنية مكثفة. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

رقم الاتصال ببرنامج Good Morning Australia 1-300-799-624 ودعونا نلقي نظرة على حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. 20 درجة وأمطار في سيدني، ميلبورن 17 درجة وأمطار، بريزبن 24 ومشمس، بيرت 19 درجة وأمطار، أدليد 17 درجة وأمطار كذلك، أمطار في هوبرت و14 درجة، و13 درجة في كانبرا وأمطار داروين المشمسة المشرقة 31.

0: وفي أخبار رياضة ومن أجواء كأس العالم، توني بوبوفيتش مدرب السوكروز أعلن أن التشكيلة النهائية لكأس العالم لهذا العام ضمت وجهين جديدين، تيتي يينغي وكريستيان فوبيتو، ضمن مجموعة كبيرة من وجوه الشرق، فيما خرج أيضا من القائمة بعض الأسماء المعروفة مثل مارتن بويل وكاي روز. بخبر نسائي رياضي أيضا كروي، ماري فاولر رفعت لقب وومنز اف اي كاب مع مانشستر سيتي بعد الفوز على برايتون هوف ألبيون 4-0 على الويمبلي، لتكمل مع فريقها موسم رائع الحقيقة. بالكريكت، أستراليا تواصل جولتها في باكستان بعد خسارة المباراة الأولى، مع إقامة مباراة ثانية من الأودي آي الليلة في لاهور. بالستيت أوف أوريجن، كوينزلاند مارونز تلقى فريق كوينزلاند ضربة مزدوجة قبل المباراة الثانية بعد تأكيد غياب بات كاريغان، وبينما يعيش بريسبن برونكوز ضغط إضافي اليوم مع تحذير من المدرب مايكل ماغواير بعد 4 خسارات متتالية. ومن الرياضة إلى حوارنا المباشر لهذا الصباح بGood Morning Australia، معكم فارس حسن وسناء وهيب. نناقش لهذا الصباح التغييرات التي أعلنت عنها وزيرة التوظيف أماندا ريشورث على نظام التوظيف، أكبر تغيير يحصل على هذا النظام منذ 30 عاما.
1: بالفعل فارس، في هناك الكثير من الأسئلة، لكن الأسئلة عن التوظيف بتبقى لما بتكون تجربة خاصة، تجربة لمستمع أو مستمعة بدهم يحكوا عنها. خلينا نشوف أراءهم وناخذ أسامة ونقول صباح النور أسامة.
2: صباح الخير.
1: يا هلا بأسامة.
0: صباح النور أسامة.
2: كيف؟
0: يا هلا، كيفك اليوم؟ كيف؟ أهلا وسهلا. الحمد لله.
2: بالنسبة لموضوع الحكومة تغيير قانون العمل للعمال، يعني صار 30-35 سنة، في كان في استغلال كثير من المواطنين لهذا القرار القديم. احنا بحاجة اليوم الى تغيير شاسع دقيق يعطي الفرصة للكل، مش بس صاحب المعرفة او صاحب الشهادة.

0: لما واحد بده يشتغل لازم يشغله بغض النظر عن امكانياته.
1: طب أسامة عذرا، لما تحكي انه في اشخاص استغلوا هذا النظام، هل يعني اللي بتقصده هون انه الناس بتقدم كانت طلبات توظيف عشوائية عبثية فقط حتى يضمن استمرار حصوله على المعونة الاجتماعية؟ هل هذا ما تقصده؟
0: بالضبط. نعم.
1: وبرأيك كمان لازم نراعي الفروقات المختلفة بالمؤهلات وأن تكون الفرص متاحة للجميع. طب شو رأيك قبل ما نودعك تحكي لنا أنت عن تجربتك أول ما جيت على أستراليا، كيف كانت؟
0: أنا لما أجيت في البداية في السبعينات طلبوا شهادة، طلبوا إكسبيرينس، وطلبوا مش عارف شو
1: لوكال إكسبيرينس، هاي العقد الدائم.
0: وانت لازم تقبل بالوظيفه اللي بدناك اياها لو تروح بتنظف الحمامات مثلا على سبيل المثال.
1: لازم تقبل بالوظيفه.
0: ما حصل هذا معك. لانه انا جيت لهون عملت شهادتي واخذت تريزمان. فكان كنا تريزمان.
1: نعم.
0: في ذاك الفتره وكان المعاد قليل جدا جدا. بس ما كان هناك فرصه للموظف انه هذا الشيء اللي عم نسويه فيه اللي بده تغيير. بالعمل.
2: نعم.
0: هم بتصاروا يحكموا يتحكم بالمواطن لأنه إحنا مرجين بدنا نشتغل بدنا مصاري بدنا نساوي كذا كذا، كانوا يفرضوا علينا شغلها ما كانت قانونية أصلاً يعني.
1: شكراً.
0: أنا بفضل إنه الحكومة تقوم بإعادة النظر بالشغل وبالأموال اللي بتصرفها على الأمبلومنت وعلى الناس المعاقين او على مين ما يكون.
1: شكرا جزيلا لك. هلا في انتقاد في هذا الإطار كان من الخضر تحديدا أنه لماذا القطاع الخاص منخرط لهي الدرجة بموضوع التوظيف؟ عم نحكي عن مليارين دولار، ويعني البعض يجادل ويقول أنه وكالات التوظيف بتركز على الناس لتوظيفهم أسهل وبتترك الحالات المعقدة.
2: نعم فارس، خلينا ناخذ رأي آخر. بس السؤال هون اللي حكى عنه أسامة كذلك حكى عن الخبرة الأولية اللي بتكون تحدي تقريبا لجميع من بيجي على أستراليا.
1: أنا هلأ جيت على أستراليا، من وين أجيب لك خبرة محلية إذا أنا هلأ جاي على أستراليا؟ وكيف أحقق المحلية. شرط اللوكال إكسبيرينس. رقمنا 1300-799-624. جاك من كامبلتاون، أهلا وسهلا فيك جاك، صباح الخير.
3: يسعد صباحكم، كيفكم؟
1: أهلا وسهلا.
3: صباح النور، الله يسلمك. بالنسبة لي أنا وصلت بال 2014 وقالوا لي لازم تدرس، درسنا الإنجليزي، بعدين عملنا الشيء المطلوب من السوق أنه أنت مطلوب في كتير، مطلوب فوركليفت أوبريتر، فدرست وهذا شيء مكلف يعني، في هدر أموال فظيعة
1: طبعا
3: على الدراسة المجانية بالنسبة للقادمين المهاجرين. درست 6 شهور فورك ليفت اوبريتور، قدمت تقريبا 60 طلب. رفضت منهم كلهم لانه ما في لوكال اكسبيرينس. قلت لهم بيضه قبل ولا دجاجه قبل؟
2: نعم.
3: لوكال اكسبيرينس هيك واحد بيحصل على اكسبيرينس شغلني.
1: اعطيني فرصه
3: اعطيك شو عندي.
2: نعم.
3: رفضت من 60 طلب. و سيرفيس ماركتينج سيرفيس، وشغلت كمان، درست عدة شغلات تانية، اجريكلتشر كمان رفضت، ما قدرت اشتغل لبين ما عملت انديفيديوال سبورت ايج كير، لقيت شغل.
2: يعني اشتغلت في كل شيء لتلاقي الشغل، والشغل اللي كنت انت بتطمح عليه قبل ما توصل على استراليا جاك؟
3: انا شغلي بالاساس مثل بانينج، عندي ويرهاوس وكل شيء بانينجز ايتمز عنده بعرفهم يعني. قدمت على بانينج شيء 13 مره كمان رفضوا.
2: نعم.
1: والسبب انه ما عندك خبره محليه. بس بالاخر رحت على مجال كمان كتير مطلوب يعني باستراليا، بنحكي عن ايج كير او يعني قطاع رعايه المسنين. شكرا جاك، شاركنا بهالتجربه.
2: شكرا جاك.
1: اللي ابدا ما كانت سهله يعني، كل طلبات هاي التوظيف وكانت الخبره المحليه غير متوفرة، فبالتالي ما في شركة مستعدة تعطي المهاجر أو اللاجئ أو اللي جاي حديثا فرصة حتى يبلش يعني موطئ قدم في سوق العمل. خلينا نشوف خالد. أهلا يا خالد، صباح الخير.
4: يا ميت هلا.
1: هلا فيك.
2: هلا.
4: أنا بدي أحكي بشكل عام عن تجربتي والتجربة العامة مع يعني مكاتب التوظيف. من 35 سنة أنا جيت كمهاجر

0: هذه الاتصالات يعني. وكانت هذيك الفترة في اسمه مكتب العمل الحكومي كيات، فكان وقتها في حتى في مكتب خاص بنورث سيدني مختص بالبروفيشنالز يعني مثل المهندسين وغيره. فيعني أنا بستغرب إنه بعد 35 سنة بيرجعوا بيكتشفوا العجلة، إنه هيك لازم يصير من البداية. هاي أولا تقديم التوظيف لمؤسسات سواء كانت خيرية أو خاصة هذا أكبر خطأ، لأنه يعني هذا يؤثر على جودة الأداء، لأن بهمهم الربح صراحة أكثر ما يهمهم الخدمة،
1: لأنه قطاع خاص برأيك. يعني أنت مع رأي الخضر أنه يكون الموضوع كله تحت إشراف الحكومة مش عن طريق القطاع الخاص،
0: لأنه الواقع هيك أثبت أنه كان صح. حتى كانوا لما أجينا كانوا أعطونا دورات منها تعليم اللغة الإنجليزية، منها تأمين مكان للورك إكسبيرينس، كل هاي الشغلات صارت وبناء عليها أنا حصلت عمل يعني.
1: ومكتب مخصص لأصحاب كفاءات معينة على ليفل معين
0: بالضبط. هي كان موجود يعني رحت على نور سيدني وقتها قابلتهم وعينوا لك لهي وأمنوا لك ورك إكسبيرينس، أمنوا لك شغلات كثيرة، عطتك فتحتك الباب لحتى تدخل لسوق العمل.
1: شكرا خالد، يعني تجربة إيجابية.
0: هي الموضوع كثير يعني يحتاج إلى شرح كثير، بس الوقت لا يستعد.
1: بس أنت مع أنه يكون التغيير على مسارات مختلفة وكل مسار احتياجاته وكفاءاته مختلفة؟
0: 100% بالضبط، لأنه ما بيصير كله نفس القياس
1: نفس المسطرة.
2: شكرا يا خالد. طبعا فارس لما بنحكي عن هذا الموضوع بنحكي عن ناس ممكن يكون عندهم أعمال في بلادهم، بيكونوا حاملين لشهادات، بيجوا لازم بيقبلوا بأي عمل. أنتوا هل مع هذا الشيء بتقبلوا بأي عمل إلى أن تتوصلوا إلى المعادلة أو تصحيح المعادلة أو غيرها، أم بتجيكم صعبة أنكم تغيروا أعمالكم؟ حكونا عن تجاربكم الشخصية دائما على 1-300-799-624.
1: حلو كتير سؤالك. يعني البداية ببلد جديد لسه إنه كتير عوائق وصعوبات وعقبات في طريقنا، مش بالضرورة تكون طريق مفروش بالزهور، إنه الإشي اللي كنا نعمله ببلادنا راح نعمله هون أول ما نيجي. ممكن الواحد يضطر لمعادلة الشهادات كما ذكرتي، أو يقبل بوظيفة بعيدة كتير عن مجاله. كمان تعرفي حسب اللي حكته الوزيرة وحسب الأرقام 140 ألف شخص من الباحثين عن عمل ضلوا بهذا النظام 5 سنين، يعني عالق في هذا النظام، عم بيقدم طلبات توظيف ولكن لا تؤدي لنتيجة ويستمر في الحصول على معونة. حابين نسمع كمان تجارب نسائية على 1-300-799-624.
2: تجارب الأمهات بيهتمنا كذلك على
1: طبعاً.
2: نفس الرقم. يعني شو اللي بتعملوا؟ هل بتغيروا أعمالكم؟ ما بتقولوا خلص أنا خلص أقعد في البيت وأستنى إلى أن يكبروا أولادي؟ هل بيصيبكم بعض الإحباط أم بتقولوا لا أنا جيت على بلاد جديدة حابتدي وحوصل إلى الحاجات اللي بدي إياها واللي جيت عليها من بلادي؟ كتير بتهمنا تجربتكم الخاصة، لأن هي على فكرة اللي بتفسر هالقوانين وهالكلمات الصعبة والترمينولوجي الصعبة اللي بتصدر من السياسيين.
1: شاركونا على 1-300-799-624. أول تجربة عمل بأستراليا، هل يا ترى أنتم من الناس اللي اصطدموا بعقبة ومتطلب الخبرة المحلية؟ طب أنا هلأ جاي من وين أجيب لك خبرة محلية؟ كتير يعني بيستغربوا الناس من هذا الموضوع، خصوصا في مجالات تتعلق بالهندسة وهندسة البرمجيات، وكلها شهادات أصلا دولية تنطبق على أستراليا وعلى كما تنطبق على باقي العالم. نطلع فاصل ونواصل هذا الحوار.
2: يلا
1: يلا بينا.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career.

0: Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
5: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
6: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
5: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست. ودردشتنا اليوم معكم وإليكم من برنامج Good Morning Australia على 1300799624، وشو هو أول عمل قمت به في أستراليا؟
7: حلو كتير السؤال. سؤال يطرح أيضا في هذا الإطار وفي هذا الحوار. نظام التوظيف بصيغته القديمة كان يعامل شخص مثلا جاي على أستراليا، جاي عمره بالعشرينات، بأوائل العشرينات، زي شخص عمره 50 سنة. وحسب يعني خبيرة التوظيف اللي استضفناها نورما مدور، بتقول يعني بالنهاية هدول الشخصين غير عن بعض، كفاءاتهم غير عن بعض، استعدادهم لتعلم مهارة جديدة كمان غير عن بعض، فكيف نعملهم بنفس الطريقة؟
5: بالفعل كيف نعملهم بنفس الطريقة؟ وكمان الناس اللي جوا من overseas وبيدوروا على عمل، احنا سمعنا تجربة 60 تجربة، انه الواحد بيبعت 60 رسالة بيحاول يوصل على عمل. في ناس بيقولوا ترى بيوصلوا على overqualified، ما نقدرش ناخدك انت.
7: صحيح، هاي كمان مشكلة تانية، لأنه أنا أتم مثلا على جونيور بوزيشن، طب أكيد ما رح ينفع. هلا في نقطة كمان مهم نطرحها بهذا الإطار، اللي جاي من overseas، بيئة العمل، dynamics بيئة العمل كمان مختلفة عن الدول اللي إحنا إجينا منها، وحتى عن أي دول اللي إحنا ما إجينا منها، من دول تانية بالعالم. هل تعتقدوا أنه على عاتق الحكومة أو وكالات التوظيف تعمل دورات تتعلق بهذا الموضوع؟ ما عم نحكي عن أشياء تكنيكال، عم نحكي عن أشياء إلها دخل بكيف أتعامل مع زميلي، كيف أتعامل مع زميلتي، الأشياء اللي إلها علاقة بثقافة مكان العمل. خلينا نسمع من فارس من سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور فارس.
7: هلا.
8: صباح الخير. صراحة أنا ما لقيت الصعوبة من جيت على أستراليا، أنا جيت بال 94 لأن كان عندي خبرة في العراق، كنت بأشتغل بالمعامل بالصناعة.
7: حلو.
8: فمن جيت على أستراليا ما طولت، يعني بس كورسين لانجويج أخذت ورحت بديت بالعمل، واختبار كان كلش بسيط وطوني الفرصة واستمرت بالعمل، وسنترنج وفر لي بعض الكورسات وأنا طورت نفسي. بعض الكورسات، بس المشكلة من بعد كم سنة، بعد تقريبا 15 سنة يعني حبيت أبدل، يعني
7: تغير عمل
8: شركة أخرى، تغير عمل نفس الاختصاص، يعني حطوني في اختبار مع مجموعة من المقدمين كأنما كان عندنا هيك شيء،
5: يعني على رغم التجربة،
7: مع أنه عندك local experience وعندك خبرة بأستراليا واشتغلت مع شركة هون.
8: وتفاجأت بصراحة، لأنه نوع الاختبار كان في أسئلة مثلثات مربعات وتكعيب، يعني ما دعتهم شو بدهم من أسئلة، كان ما دعب شو بدهم من أسئلة، نوع الاختبار كان يختلف تماما، فشل بالاختبار. فهي لها تكون صعوبة على واحد جاي جديد على أستراليا يشوف نوع من الأسئلة. وأنا سمعت عدة مرات من بعض الأصدقاء من يقدمون على شغل جديد، نوع الأسئلة المطلوبة أسئلة طويلة، نوع الأسئلة بيها شغلات مثل ذهنية، ما دعب يفهمون شنو المطلوب من السؤال، فيفشل الاختبار.
7: مع أنه عنده خبرة بالمجال وممكن يكون جيد لها الوظيفة.
8: كان عندي خبرة، يعني كان عندي خبرة وعندي شهادات، بس بدأ على عمل نوع الأسئلة المطلوبة، يعني كان صعب، هاي خلال شركة مو خلال مكتب عمل كان.
9: نعم.
8: فهاي إن شاء الله حتكون صعبة على واحد يعني
7: نوعية الاختبارات
8: أسترالي الجديد. إيه اختبارات لازم يكون بيئة.
7: طب فارس خلينا نسألك بيئة نعم. العمل كيف لقيتها بتختلف بأستراليا عن بيئة العمل بالعراق مثلا؟ شو الأشياء اللي قلت والله بالفعل مختلفة جدا، طبيعة التعامل مع الزملاء، العمل مع الفريق، شو الأشياء اللي لقيتها غير بأستراليا؟
8: صراحة ونظام العمل تقريبا يعني تقريبا كلش كان قريب. بس المشكلة بينهم دفل مالتي كالتشر، لازم تعرف شلون تتعامل مع العمال معك بالورشة. وهذا الشيء بس أنا الشيء سويته بأنه رجعت للتيف وأخذت كورسات مرة أخرى، مع العلم كان عندي شهادة من العراق دبلومة بالتصنيع. رحت الكورس ما طلعت سويت كورسات حتى أشوف التكنيكال لانجوج إن ذا وركشوب، حتى أعرف شلون يتكلمون الوركشوب ونظام العمل أكثر.
7: شو أنت ماخذ مبادرة شخصية إنك تشتغل على هاي الشغلات؟ يمكن هذا اللي عمل كل الفرق بحالتك فارس.
8: إيه نعم، لأنه هو كان أوردي كنت أنا تقريبا 7 سنين كنت أشتغل بالصناعة بالعراق بالجوفرمنت
9: بالعراق.
8: فلهذا السبب نظام العمل مرات بلوش يختلف، فحبيت أطور نفسي حتى أشوف شون أقدر أمشي مع نظام العمل الجديد. وكل شركة تختلف عن شركة، بس مع الحمد لله يعني صار لي أشتغل 30 سنة لحد الآن موظف.
7: حلو كتير، الله يعطيك ألف عافية.
9: شكرا شكرا لهذه التجربة. فعلا فارس انت بتشوف لو في حدا بده يطور من نفسه كيف ما قلت بيروح على أماكن تانية لتعلم على الأقل ترمينولوجي بتاع العمل. فارس كمان انت بتعرف انه في كتير من البلاد مش بس في أستراليا ممكن انه النظام التوظيف فيها بيؤدي إلى البطالة في ومرات بيقولوا لا ممكن تعمل أي شيء وتحصل على المال. طب أنتوا في أستراليا هل بتحصلوا، هل بتقولوا أنه we are regretting كان ممكن أروح على البلاد الثانية أم لا هذا هو البلد اللي ممكن تحصلوا فيه على فرصة عمل؟ شو رأيكم؟
7: يا سلام حلو كتير. شاركونا على 1300799624. لسه مصرين نسمع صوت نسائي، إذا عندكم تجارب في سوق العمل حتى ما يكون هذا الحوار فقط هيك رجالي بحت، حابين نسمع أصواتكم في هذا الحوار المباشر. يعني بكتير من الأحيان سناء كمان الواقع بفرض على المهاجر أو المهاجرة ينخرط بسوق العمل، يعمل يشتغل بوظيفة بعيدة كتير عن مجال تخصصه أو مجال شغفه. صح. كلها كلمات تبدو يعني يمكن فيها هيك لوكجري معينة، عنده عائلة عنده أولاد بده يصرف عليهم. فيا ما مر علينا أوبر درايفرز بقول لك أنا مهندس أو عندي ماجستير بهذا التخصص بس ما كان عندي رفاهية الوقت أني أقعد وأستنى وأدرس بعدين أقدم على وظيفة بتناسب مؤهلاتي الدراسية، لأنه الواقع بفرض نفسه بالنهاية.
9: بالفعل ومرقوا علينا كمان فارس on the other hand، خلينا نقول أنه ناس يجوا ممكن مش حصلين على دبلومات عالية ولا صاروا بايلتس وصاروا غيرها. يعني مرات العزيمة هي اللي بتعمل الشخص في أي بلد كان.
7: صحيح صحيح. شاركونا ضايل كمان دقيقتين في هذا الحوار المباشر. شكرا للزميلة جميلة فخري معانا أيضا في هذا الحوار، شكرا لك جميلة. بعد دقائق نعود إلى استوديو الأخبار والزميل جورج غرام.
9: نعم جورج غرام، وإحنا لسه عنا 4 دقائق. دائما اتصلوا على نفس الرقم 1-300-799-624. كتير بيهمنا أراءكم هنا في Good Morning Australia، لأنه رأيكم هو اللي بخلينا نفهم السياسة، هو اللي بخلينا نفهم الكلمات الكبرى.
7: حلو كتير. إذن هذا كان حوارنا المباشر لهذا الصباح على Good Morning Australia. كان معكم سناء وهيب، فارس حسن وجميلة فخري. شكرا لحسن الاستماع.
9: شكرا يا فارس. نروح على أغنية؟
7: يلا يلا بينا. سيف نبيل وحول وسائل الاستماع الرقمية. إذا حابين تسمعوا الساعة الثالثة والأخيرة وحديث مع الزميلة سناء وهيب عن الأمن السبراني.